0: اشنو هذاك الشيء بيض الزيتي في ديك راه راه خاص راه خاص في
1: راه
0: لا ديس هاز بين كات فور مي يس
1: يس
0: يو سي بس ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ذس اون اوسو